0: اكس اف ام قوى اولا قوى متنكوتشو او نوى بروخرا مقوسة وزيسي قاكي الرادو كي كوياتو كايسي بانوا بكوي كايكوا رادو كي نمرو يا غني تنسيفا بين نيخ اف ام قلم توتوكوي او نوى ولا نوى تا اسا وزيسي قاكي اولا نوى قوى نوى سيدكي كا وا كنينو اكي كولا كي جوا كاكوي وزيلا كاواتي نوى تولوكي كان الكوتشو نوى سيدكي Angai dage ka khalimni pangna ba ka angung ma ngma o khalimni pangna ba kwese dage mtani ku chu awng ngaw la ngaw ang ku sa ko ji se ka ke radu we ale kwa program ngaw hum tu tu ku ma ka wala ngaji chang ku sa chim ta ya to ma se dage kwang khan ngaw su ba ke fir en dher ta khamani te hum ku ka ngaw la ngwe e ten ku a chi ta ba ang ku sa ka ji se ka ke wala ngaw ko ma ke ma ngaw ma so ten du tong ngaw ba o lang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call.